0: برين دقيقة.
1: عربچدا تکرار تکرار تقلاتشنی بلدروچی سوز. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: برين دقيقة
1: عربچة درسم اويمة تصوير ما تكيب توقب يوكي بوياق بلن شلنجان قول ياخد بيزاك نقش
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.